صاحبه ولما سأله الجدع أمزع عقله صاحبه وقال له يا عمنا شوف من غفلك روح له دي المادة اللي في الدستور مش أم ريحة وبخور في نصاب بتقول لا تحمي أي كحول.